suñu wax lahqaf la juddo mu ngi nek nak ci shimalu hadra maut ñene hadra maut mu ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nooh yonent yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fahud pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد إسوار يننتي اللهوت موك إسوار يننتي يويسو بن لا لخ يننتي لوان لك بدون واتي جميك توحيد متخ وانا لن ممهوت وانا أي نتم جاي موكم كيبورني ويتال يالا باي جامو خرم nda xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu deg duñu gis te itam munu ñoo lor munu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yoni ci giraat seen mbokk mu ñu wax hud yalla xet wu ne dafay tann ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet ñu gis ne kon yonenti fi jitu won yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yoni sayyidina muhammad rek la ñu yoni ci nit ñepp hud ne leen yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سلمي سورة الشعراء يالا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنا دنين رغال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna leen inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nooh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي سي ويتال يالا اك جامو كو كوكو ماسا ديف ايتام

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak sen Khalid Ahmed Sam.

الشهيد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

0: مريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا.

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو ديغن كو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيادالي همغ برينا لودال يننتي بي ديس لول تي موم يالا نيتيلكو اسوارو نا تونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم نا موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoireu yenenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen man ca genn ñew ci ndub tay nak ñu andil leen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonenti bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dekk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn kersa

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

فوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأغرقوا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

وقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

خبر مهم وردالله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يمسن تعلق جدوم لكو تموم جسد كنجدر تموم جدوك سيئ بكار تموم ñu mësu ci yalla ci suñu albakkan ak suñu ñaaw ta fi jëf

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي بوكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني اللهم دلو سينا شكاتنو يالا اكبر خم في سن ايميسيون كلمة الحق ñandi ci ak sen xarit di DJ Paco tabarakallah ñu fassiyene waxtan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam borom bi subhanahu wa ta'ala bokku na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitabi idrisa mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax idrisa innahu kana siddiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. Yalla ne ko yonent boobu ñuy wax Idrisa nee na nit ku baax la woon te itam defoon naa ko mu di ab yonent te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla fii ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bay mu dëkkaloon ko àjjana sabab tax mu wàccee ko

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

نمالي إسوان بامسرل إسوان لبنى خمنتني القرآن موني كل نتري ويبنى نيو دبو تي إسوان بي نيو نيو غرو منغو تبتعون لبك تي نمو فايدة لإبسيو بي أب نمكو يتبوتو نمكو يميو دوني ويتم إبراهيم بي di jangale ko to arab ne ci izin ben tali dum ni ta ma'alim bada'an bismillahir rahmanir rahim

متعلمي نختي لغة عبرانية إيه بوهو يا عبد إيه موي الله منام جامكتو يلا بلون جي عرب لدينان عبد الله لتوت كون مميني جامو يلا بوم دبوتو وان ديكو جامو برومم لولا تخون أي نتم تدي كو جامكتو يلا بمدي إسرائيل

ما تقولون لأقبعن يعقوب بما كان منكم إليه ولا أكونن منكم عدوا ما بقيت. يسمين بك أنه هو الذي بدخل

يعني واقن يوبتك أنا ننتخب ينتهى يعقوب نيكو أيها الذئب أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما منك يوتيلك نخي بيالك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سدك خل ميغا خمت سما دوم جينا

مو وخ نمي دي وخي چلي دي وخ بندكو لا وحق شيبتك ما أكلت لك ولدا وإن لحومكم ودماءكم معشر الأنبياء لا حرمة علينا وإني لما

te laaj ko won waye tay dañu won ko indi su ko defé mu nek ñaan bo xamanteni ñaan bu am solo la ñu nit bu ñu war nga ni diko ñaan su tu bo tollo ci problème jibril nako da ngay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya shabira kulli nay wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'id wa ya mu'annisa kulli wahid ويا غالبا غير مغلوب ويا عليا لا يموت ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك اسالك يا من له العلم يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والاكرام اسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد ان تجعل من امري ومن ضيقي فرجا

لخچ دو بنت جسے لم خچ نے دون دخ جس نے خلل برحت من دي كونتان لا من دي امنا خلل برحت اي واي امنا خلل برحت واي دادي كونتان نب دادي كونتان نب

زي النبي يتذكر يوسف يكون يوسف أعرض عن هذا بلم يوسف ليكت لنعوه ويبقى تقب دمويوك دمويوك بكون نتفن نحن بخ لجينة ويلو بلكن بكون نتفن تيتن نتكو بخ لم ورد في موفين

محیط میں ڈالنے کی خبر بھی فی گنا محفل قرآن وقت میں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين

moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fay moom amul ku muy xool wëgee nit ñu doyee di ñooñu. waaye boobu ñoon ñu leen wax loolu xamul woon kan mooy Yusuf bi mosuñu koo gis ndax Yusuf moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam dëggul ci dëkk bi. waaye fa lamma samiat bi makrihinn arsalat ilayhinn waatadat lahunn muttakaan wa aatat kulla waxidatin minhunna sikkiinan وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاج لله ما هذا بشرا إن هذا إلا الملك الكريم. ويطال كمان بن بجي خبر إيما خميتني السم ملك دوسي جبتين خمونا لي بدل من نادى الكونيك مدادة دمنا ندوتا أورغنيزي بين السرمي إيما تكينا أيوة

فقرض عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يبدأ من بؤتم نعموز دقني إتم يخيب المسل يوسف جب حجر النوي نعم يبدأ كدن كلا جامبين خمت من ينق تريتم بؤي بؤي يلا تغلنك نعمتي ساكنا ساكن يوسف بؤيو تغلتي من بل بؤس نعم جامنا بعد جفتك الجنب من جسمت دريا أخونا جدك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ البلدان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مدته لكي إن أرضه سنتي جلة محمد صلى الله عليه وسلم، جلة أيمين بكي صحابا دلمسلين جسين تنبين لندن وفتالن كي أجمعي رزو بمدي استبارو يلتغل يوسف عليه السلام وعين وقتي بلانيو دوبوتي وقتانو تيوي دنا قمتو تيوي من بطل نخو التنوي بيانسو لفقم لما وقوانتي وقتانو دخوانتي بيانتي تنبقى تاكي ينتي على يعقوب تنبقى تنبقى تنبقى تنبقى دايما توما dural ñu bari nak né baatu dur ñoom xamuñ ko dafa xamal ñu sax wax bu ñaaw mané la nak da ngeen jaawale ndax baatu dur baat la dur moo di soosal nit ki loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni la lu ca dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy xaj bëggu ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggu ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne xattul ba pare ngi jiñ ko ak caaj kon duuran la ko mel ni kon

ما دوه جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. وأصلي وأسلم عليه وعلى

ያስገባ ባይ እንደረጀ አንተዋይ ጀክ ተባርካል እንይቱን ለኔቱ በይሃይበ እንዲካከል ኮንጂ ዘግለን ለግነ ደኛው ይነበይት ከምን ታልኮ ከነኩቼ ግሩፕ ነክ ጃርቺ ዱንቱ ዶንጎ ኤጂፕት ሰኮን ነው ነኝ ፖርስ ይያርቲ ይያርቲ يقول أطول الوحني قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ومنكم بني من بإجبت يوحي يانسين باي دمون دفنكو دمودي تخلقون اندف ñenti groupe ñi jaxi pour rek do ay bëcc ñom ci ñoomu dama dugg ci ñom xalé yu ko ko kontane na ñu fa mu xé ton tek ñom ñoo tan nañ ko def ñu ko nak ngi ñu bëni ami bi ñu ñëwé nak ñu ci ko ya ko mu nak ma tan ngeen xott bi ma xott ton tek ak yeen li ma bëgg nak mo di taalé بني آدم من دفع طب ممسون نخ دون دائم جنب فاتو تموري يوسف معنام تمان لنكوتي أكفاتو نينان دفع فاتو تفك يوسف ببوم عبور بي ببني آدم طوابين يكما سيزير خيران دون چين يدام جن يدام جن كما سيجوي يوسف نونيكو ليجوي مونيكو سوفي سما دون دائم جنب كوندي مونيكو بكر زير وهي نك في دفع فاتو يوسف نيكو واو كان كاي باي نو توك ريران واكيو يوسف داري توك ريران واكنا دادي واخني فايلي نيلا كي بينا نو كان ما دفا غاي مو كان ني غاي نو كلاي جو نو تاخ نو ما توك تو دي فوق سيرا سي نو خا لي تو بينا فلان بان نوبي ني نيو ري جوت نو بور كاي يوسف نيا نيار ني بوكون غير نك ني بوكو تد ñu ko nak ko xale bi ñu bokk leer ñu ak moom ñu bokk tuddu bi ñu da ngeen ak bi tuddu do bu digal xaj ñu soxla ko ma seen waxtaan ak bari amin ñu ko lo tuddu mu ko wane tuddu bari amin ñu ko ñaan ci doom nga am ñu ko am na ñetti doom ñu ko ñu tuddé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé yusuf ñu ko ko tuddé ko yusuf ñu ko may sama frère bi nga xamanteni wax na ñu dafa gaañu té té

چنی فور سنن بخاج ورق جنی جون بجدو بخاج بي سي ام بدا نور دي جسوف مخفر حيو باتن اقدام ينك جنا انا هدا دي مانف دي مباري نكو يوسف ما دي يجاني سو بني والخالب دي يوخو تي بس بنا يوخو في جنی جون بجدو دك دي لنك جي بي بدا نور مور بكواني يعني دا دي جب فكرني كيانا جبنا تحو مولاني بيدي دولار فكرتو يعني بكتب بان حكمو كي جامي يا قبي نحن نحن نحن نحن نحن دولا كما نحن نحن عمرك سمع بعد الجيس يعني دولا كم يصبح عمنا رولو دولا كما نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن

0: المسلمين. وقريه التي كنا فيها وارضا التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. وكي بمؤمن اليوم فهي ضعيفه يا غزه لكن دوسي كده بمؤمن يقولون من نار كمن يوحي إلى قرب خبان دي يقول لكو سبان دي قد فزاج وعلم يقدر دانك يوحنا كل سبان دي وقت كي على ساجنا يقول بيتي أنا كنا وكنا عم بي ساجن تكت بابا يكون بلغ مقارن يحلو تهنا الكف ففلك يقول بجاء من فلك الجاهل ففجاء من فجاء من قرآن انتني متن الله بتقيتون مؤخذ وخم حكمان قال بل سبلت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم مؤتم بكم مثلا بكم نحن على الشق وعينك الى جمالي الى حكم عند فخرت انما رمتم دنيا من ممكن سنك يرد منك ان جبرن بما لا يصح يوسف
1: يوسف دنيا جسم كبات أكو يأكو

motax bima genné aduna ñu ko suul ci wetu bayim ba di Ishaq ibn Yusuf e wone ginnaw bi Yaquba gañu ñu Yusuf alayhi salam dundu na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw de bayim ko Yusuf am na téllé atam top e dimu dundé lool nak yalla dogal nak di xamanteni dem na ba nga xamanteni legi dem aduna am jégé ci na xam ci lepp mu genn aduna ci la nak dalaw ñukkal moroma da di tallu loxom jëmi ko ci ko asaman lu yusuf da di wax ne rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min tajwid al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يسمى ذلك وخني يو سم بروم يو ديام ما ينبوه تي تنيام دف ينمت جنجل مني في جنت يو بوم بنا خمين تني يا سنتي أسمان أكسوف يو بيا يسمى كليفة فيك أدنى أكتن لك إتم كان أخير من وينيان يلنا دروالي الليمان سمى دي بيدا yalla de walen gam bu re gam yalla nga ma acc sama baye wa akhni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yewi yalla bok ci ñoom e dama waxe li ba pare nak ci la ci la yalla di nga tool nak lu yag yalla jël bakkanam ñu suñu ko fofu ci direct mu melni kon iswaru yonent yalla yusuf alquran nak li nako motax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وخنا يلنتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كدي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دل سنو عندك سن بوك ببجة جسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلو كدي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كاتي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينة تي كاتنو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملوكدي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتوني يلا أك ما خم جسن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريف بانجا